0: صوب جيخم لمخم
1: كله نفس سايحة الموتي
2: ما بقى نبقى سدوري تنمو سمسو ويسو برو
0: صوب جيخم لمخم أنتم عزيز عزيز